لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك

0: على مهلي فشخة واتنين اسم الله الخلقة من وين
1: على مهلي فشخة واتنين اسم الله
2: نوتة عربية.

0: على مهلي على مهلي على مهلي على مهلي.
1: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Klarlægger. Alle kør!

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

صوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هيك
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هيك
4: قلبي تهدى تهدى هلا حلوه مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت

زادك الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: تصاعدت موجة
2: المحتلة بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان الذي أعلن عنه قبل عام. وفي هذا السياق دعت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا إسرائيل إلى التراجع عن المشروع ووقف توسيع المستوطنات، محذرة الشركات من المشاركة في البناء لما قد ينطوي عليه ذلك من انتهاك للقانون الدولي. ويأتي المشروع ضمن مخطط أوسع لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وترى دول أوروبية ومنظمة الأمم المتحدة أن تنفيذ المشروع قد يفصل أجزاء الضفة الغربية عن بعضها ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وبالتالي يهدد حل الدولتين. إلى ذلك أعلنت بريطانيا بحث إجراءات بينها فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني، وهو ما رفضه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي اتهم لندن بتجاهل ما وصفه بالتطرف الفلسطيني.
3: وبالأمس أصيب 5 فلسطينيين في الضفة الغربية جراء هجوم على مركبتهم من قبل مستوطنين. الوضع في الضفة تنقله لنا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
4: بحزن وغضب شيع أهالي بلدة سنجل شمال شرق رام الله جثمان الطفل سليم فقهاء البالغ من العمر 17 عاما بعد أن احتجز الجيش الإسرائيلي جثمانه منذ مارس الماضي بعد أن قتل على يد الجيش الإسرائيلي. وفي شمال شرق رام الله أصيب 5 فلسطينيين الخميس بعد مهاجمة مستوطنين مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح، كانت في داخلها عائلة فلسطينية. وبالتوازي صعد الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته في مناطق عدة بالضفة، واعتقل الخميس 31 فلسطينيا خلال مداهمات طالت نابلس، قلقيلية، رام الله، الخليل. وفي قصرة جنوب نابلس تتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية على البلدة لليوم الثامن، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين لليوم 12، مانعين سكانها من الدخول والخروج وسط نقص في المواد الغذائية والأدوية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
3: حضت الولايات المتحدة حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العمليات العسكرية. وزارة الخارجية الإيرانية سارعت للرد واتهمت واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي، وقالت إن ذلك يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. المزيد ينقله مراسلنا في طهران علي الباشا.
5: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة جميع الدول، هكذا علق وزير الخارجية الإيرانية على التهديدات والعقوبات الجديدة التي تحدث عنها الرئيس ترامب. وأكد عباس عرقشي أن إصرار واشنطن على تكرار السياسات التي قال إنها أثبتت فشلها سينتج عنها فقط فشل وخسائر جديدة. تصريحات عرقشي ليست بعيدة عما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإيرانية، والتي أكدت أن طهران خلال السنوات الماضية أجادت التعامل مع الحصار الاقتصادي الذي تفرض واشنطن عليها. وإيران التي تربطها حدود مع 15 دولة لا يمكن محاصرتها بالطريقة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، علما أن الشريك الاقتصادي الأول لإيران هي الصين التي تستورد 90% من النفط الإيراني. وبينما يشير البعض في الداخل الإيراني إلى انعكاسات جديدة ستطال من دون شك الاقتصاد الإيراني وتؤدي إلى تفاقم الأزمات التي تكبل الشارع الإيراني في السنتين الأخيرتين، يراهن آخرون على عامل الوقت. فطهران اعتادت التعامل مع العقوبات الاقتصادية، بينما لن تتحمل واشنطن الانعكاسات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز وتضييق الخناق على ممرات النفط في مضيق باب المندب لفترة طويلة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل، وفي حديث لمونتي كارلو الدولية، اعتبر أن الضغط الاقتصادي على إيران لا يجدي نفعا، مشيرا إلى أن الخنقة الاقتصادي قد يكون أكثر تأثيراً من خلال إغلاق جميع الممرات التي تمثل متنفساً اقتصادياً لإيران، كما قال متحدثاً لحازم حماد. نستمع إليه.
6: الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني لا يجدي. الخنق الاقتصادي نعم يجدي. المجرد عقوبات، مجرد مضايقات، هذه النظام الإيراني لا تعنيه ولا تؤثر عليه. أما الخنق الاقتصادي بمعنى ضرب جزيرة خرج، بمعنى وقف الاستيراد من إيران، بمعنى إيجاد بديل عن مضيق هرمز، العقوبات الكاملة، الحرب الاقتصادية الكاملة، بمعنى الخنق الاقتصادي، نعم هذا ممكن أن يجدي. أما الضغط لوحده فلا يجدي، لا يجدي. هذا النظام لا يهتم بحياة مواطنيه أبدا ولا بوضعهم الاقتصادي، يهتم بنفسه بوجوده. إذا الخنق الاقتصادي أدى إلى خنق النظام، نعم سوف يتأثر وسوف يخضع. خنق وليس ضغط.
3: المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل. قالت الرئاسة التركية إن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا، وذلك بعد مهاجمة الدولة العبرية مطارا عسكريا في شمال غرب البلاد، في وقت حذرها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من مغامرات خطرة بحسب تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى من جهته اجتماعات أمنية وعسكرية حول التصعيد مع أنقرة، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
7: في ظل التوتر المتصاعد مع تركيا في سوريا، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارات، وحذرت التقديرات من أن أنقرة قد تمضي رغم الغارة الإسرائيلية في نشر رادارات وقوات داخل قاعدة جوية شمالي سوريا، مستفيدة من رغبة واشنطن في تجنب التصعيد لوضع إسرائيل أمام معضلة أمنية. كما تتوقع إسرائيل تحركا تركيا سوريا مشتركا ضدها في الأمم المتحدة. وفي لبنان ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية محاولات متزايدة لحزب الله لاستهداف قوات الجيش بعبوات ناسفة على خلفية التحركات في مرتفعات علي الطاهر. وعلى جبهة غزة نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي إعطاء أي إذن لدخول القوات الدولية إلى القطاع واستمرار الهجمات الإسرائيلية هناك. أما في الضفة الغربية فتخشى إسرائيل تصعيدا ميدانيا بالتزامن مع عقوبات أوروبية محتملة إذا شرعت إسرائيل البناء في منطقة إيوان، وبسبب اعتداءات المستوطنين. ومن الخيارات المطروحة أوروبيا توسيع وسم المنتجات الإسرائيلية وليس الاستيطانية فقط، وتقليص التعاون الأكاديمي والأمني كما الدبلوماسي مع إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف ما قالت إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني، مسلطة الضوء على علاقاته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني، في الأثناء تحركات دبلوماسية لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في روما تهدف إلى إلزام الدولة العبرية تنفيذ بنود صيغة الإطار تقابلها خروقات إسرائيلية متواصلة في مناطق عدة من الجنوب اللبناني، بينما يستكمل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في الجنوب، وذلك عبر تسلمه المواقع العسكرية التي كانت تشغلها قوات الأمم المتحدة في المنطقة والتي تنتهي مهمتها في لبنان نهاية العام الجاري. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
8: خروقات الجيش الإسرائيلي لا تتوقف لا برا ولا جوا، فبعد سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان، تم إلقاء مواد متفجرة على المرتفعين وتفخيخ منازل بين ميس الجبل وشقرة، كما أحراق أخرى في طلوسة، في حين نفذت تفجيرات في كفر تبنيت، الطيبة، ميفدون، الطيرة، مجد الزون، المنصورة ومحيط زوطر الشرقية. القصف المدفعي طال أكثر من 10 بلدات، بينها تولين، مركبة، قبريخة وميس الجبل، البلدة التي شهدت أطرافها الغربية تحركات إسرائيلية بالتزامن مع إلقاء قنابل دخانية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. من جهة أخرى، وفي سياق استكمال الإجراءات العملانية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني، تسلم اللواء السابع موقع قوات اليونيفيل في منطقة الخردل الليطاني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيع اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يومي الأحد والاثنين في زيارة رسمية ستشكل فيها القضايا الإقليمية محوراً رئيسياً للمناقشات في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وفق ما أعلن قصر الإليزي. أنتم دائماً في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحاً من مونتي كارلو الدولية. التصعيد متواصل بين كييف وموسكو حيث قتل 16 شخصاً على الأقل في ليلة جديدة من القصف الروسي على كييف ومحيطها، على ما أفادت السلطات الأوكرانية فيما اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بالاستثمار في الصواريخ الباليستية للدفع باتجاه التصعيد. حازم حماد.
9: ليلة دموية جديدة تعيشها العاصمة الأوكرانية بعد غارة جوية روسية مكثفة جمعت بين صواريخ كروز والصواريخ الباليستية وفرط الصوتية إلى جانب 168 طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين في كييف والمناطق المحيطة بها. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف الهجوم بأنه من أكثر الضربات مكرا وتخطيطا خلال الحرب الممتدة منذ 4 سنوات ونصف، فيما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو تضرر عشرات المباني السكنية ومدرسة ومستشفى للأطفال داعيا إلى إعلان يوم حداد. وطلب زيلينسكي الحلفاء بصواريخ باتريوت الاعتراضية، السلاح الوحيد القادر على صد الصواريخ الباليستية، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تعمل على تأمين هذه القدرات باعتبارها أولوية قصوى.
3: أعلنت رومانيا أن إحدى طائراتها المقاتلة دمرت بالأمس مسيرة بحرية قرب مشروع للغاز في البحر الأسود محملة روسيا المسؤولية عن الحادثة. إسبانيا تفتح مركزين مؤقتين لإيواء 1800 مهاجر في سبتة في محاولة لاحتواء أزمة إنسانية تفاقمت. سامية الإشراقي.
10: مركزان جديدان في سبتة مخصصان لاستقبال المهاجرين الذين لا يجدون مأوى. وزارة الهجرة الإسبانية قالت إن نقل المهاجرين إلى المنشأتين سيكون طوعيا بهدف تجنيبهم قضاء الليل في الشوارع أو على الشاطئ. وتأتي الخطوة بعد تدفق نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة يومي 30 و 31 من تموز يوليو في موجة غير مسبوقة أودت بحياة عشرات الأشخاص. وبحسب الحكومة الإسبانية عاد نحو 70 ألفا منهم إلى المغرب، فيما بقي آخرون في سبتة بينهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم. وتؤكد السلطات أن القانون الإسباني يمنع الترحيل الجماعي لهؤلاء القاصرين، لكن من بقي في المدينة يواجه ظروفا صعبة إذ يعيش كثيرون في العراء منذ نحو 3 أسابيع وسط نقص في الغذاء والمياه والمرافق الصحية. في المقابل يشكي سكان سبتة من تدهور الأوضاع الأمنية والصحية ويتهمون الحكومة بإهمال المدينة. وتحاول مدريد إذن من خلال هذه المراكز توفير حل مؤقت لأزمة فاقمتها أعداد المهاجرين وأصبحت تتجاوز القدرة الاستيعابية لمدينة سبتة.
3: تظاهر المئات في تونس العاصمة بالأمس ضد الرئيس قيس سعيد منددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: دول أوروبية كبرى تطالب إسرائيل بوقف مشروع استيطاني في الضفة الغربية، واشنطن تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران، تركيا تتعهد حماية سوريا من دون الوقوع في فخ نتنياهو، 16 قتيلا بضربات روسية على كييف ومحيطها.
11: شكرا رولا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
3: وتبدأ أحوال الطقس عزيز من هنا من باريس.
12: نعم، أجواء غائمة في باريس والحرارة 22 درجة مع احتمال أمطار. في لندن غيوم متفرقة والحرارة 21 درجة. 20 درجة في بروكسل مع غيوم وأمطار متفرقة. في برلين أجواء غائمة والحرارة 25 درجة. 30 درجة في مدريد مع غيوم متفرقة. في لشبونة غيوم متفرقة والحرارة 25 درجة. 31 درجة في روما مع أمطار متوقعة. وأخيرا أثينا طقس صاف وحار 36 درجة.
3: الرئيس الأمريكي يعلن عن حرب اقتصادية غير مسبوقة لعزل إيران ويهدد بعقوبات للدول التي تقدم لها أي دعم.
12: خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
11: بدءا من الأسبوع المقبل ستتخذ الحرب الأمريكية الإيرانية وجهة مختلفة بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس عن شن حرب اقتصادية وفرض عزلة غير مسبوقة على إيران، كما توعد بعواقب اقتصادية لأي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهات حكومية تابعة لها بتقديم أي نوع من الدعم الحيوي لإيران. ورغم أن ترامب عدد الأنشطة التي يجب وقفها ومنها تهريب النفط وتحويلات النقد وشركات الظل، إلا أنه لم يذكر أي دولة يمكن أن تستهدف بإجراءات عقابية. وتبين أنه كان يعطي العنوان العريض للحملة التي قال وزير الخزانة سكوت بيسن إن هدفها الدفع إلى انهيار النظام الإيراني. وسيعقد هذا الوزير مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين للكشف عن تفاصيل خطة عزل إيران، لكنه استبق ذلك متوجها إلى حلفاء الولايات المتحدة والصين بأن عليهم أن يختاروا إما أن يكونوا مع أمريكا أو ضدها. وكانت بكين أعلنت أمس موقفا مفاده أن فرض المزيد من العقوبات على إيران لن يحل المشكلة، ويبدو أن غالبية دول العالم تشاطرها هذا التقويم بما فيها الدول المعادية لإيران، لكنها اختارت الانتظار للاطلاع على الإجراءات الأمريكية. والاعتقاد السائد أن الصين ستكون الأكثر تأثرا بالعقوبات المشددة. في الأثناء قللت طهران من أهمية التهديدات الأمريكية ووصفتها وسائل الإعلام بأنها مجرد حرب نفسية وحملة دعائية. أما وزير الخارجية عباس عرقجي فربطها بأزمة أمريكا نفسها إذ بلغت ديونها 40 تريليون دولار، واعتبر أن التمسك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى المزيد من الفشل. ويلاحظ أن ابتعاد الولايات المتحدة عن الخيار العسكري للعودة إلى سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى يتزامن مع تطوير إيران عقيدتها الدفاعية لإعطاء أولوية استراتيجية للعمليات الهجومية، معتمدة على الأرجح على وكلائها في اليمن ولبنان والعراق، بالإضافة إلى عمليات مباشرة ضد جيرانها في الخليج. أي أن إيران لن تنتظر هذه المرة إحكام الحصار عليها وقد تبادر إلى التصعيد. ومن الطبيعي أن أي هجمات إيرانية لن تبقى بلا رد، خصوصا أن القوات الأمريكية باقية في المنطقة حتى إشعار آخر.

0: وضعيفة السيادة، وهو ما يفسر احتلالها مناطق جديدة في الجولان وجبل الشيخ فضلا عن انخراطها في ملف الدروز. ويطرح المقال تساؤلا أساسيا حول سبب تعامل إسرائيل مع نظامي حافظ الأسد وبشار الأسد على مدى عقود باعتبارهما أقل إثارة للقلق مقابل تصعيدها تجاه السلطة السورية الجديدة، ويربط ذلك بتغير البيئة الإقليمية خصوصا تنامي العلاقات الأمنية والعسكرية بين دمشق وأنقرة التي تنظر إليها تل أبيب باعتبارها تهديدا لمصالحها ونفوذها في سوريا. وينتقد المقال المقاربة الإسرائيلية التي تتعامل مع أمنها عبر إضعاف الدولة السورية والتدخل في شؤونها، محذرا من أن هذا النهج لا يهدد سيادة سوريا وحدها بل يفتح الباب أمام مواجهة أوسع مع تركيا، وبذلك تتحول سوريا الجديدة إلى ساحة تنافس إقليمي بينما يبقى مستقبل استقرارها مرتبطا بقدرتها على استعادة قرارها وسيادتها.
1: نقرأ في صحيفة عكاظ مقالا تحت عنوان إيران والحرب النفسية.
0: نعم، الصحيفة ترى أن إيران لم تعد تتعامل مع المواجهات الإقليمية باعتبارها صراعا عسكريا فقط، بل توظف الحرب النفسية والإعلامية كأداة استراتيجية للتأثير في الخصوم والمجتمعات، وتعتمد طهران في ذلك على التصريحات والتهديدات واستعراض القوة والمناورات العسكرية إلى جانب توظيف الإعلام والفضاء الرقمي لنشر الرسائل التي تهدف إلى زعزعة الثقة وإرباك حسابات الخصم ورفع كلفة أي مواجهة محتملة. ويشير المقال إلى أن الغموض بشأن القدرات والخيارات العسكرية يمثل جزءا من هذه الاستراتيجية، إذ يدفع الخصم إلى التحسب والتردد قبل اتخاذ قراراته، غير أن الحرب النفسية لا تخلو من مخاطر لأنها قد تتحول إلى أداة لنشر الخوف والشائعات وصناعة صورة ذهنية تتجاوز الواقع. وتؤكد عكاظ أن هذه الأساليب ليست حكرا على إيران، بل تستخدمها مختلف القوى الدولية بدرجات متفاوتة، وفي الحروب الحديثة قد تكون معركة الوعي والرواية الإعلامية مؤثرة بقدر المعركة العسكرية، ما يجعل التحقق من المعلومات ومقاومة الدعاية والشائعات خط الدفاع الأول أمام تأثير الحرب النفسية.
1: العراق أمام اختبار صعب بين واشنطن وطهران، كتبت صحيفة القدس العربية.
0: ترى الصحيفة أن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد جاءت في لحظة مفصلية مع اقتراب الموعد الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة واستكمال انسحاب القوات الأمريكية، وتكشف الزيارة عن تناقض واضح، فبينما تتحدث طهران عن احترام سيادة العراق تعتبر الفصائل المسلحة الموالية لها جزءا من قوة البلاد، في وقت تسعى فيه بغداد إلى استعادة قرارها الأمني والسياسي المستقل. ويشير المقال إلى أن العراق يواجه ثلاثة احتمالات: تسوية تدريجية تفضي إلى تجميد أو تسليم الأسلحة الثقيلة ودمج عناصر الفصائل في مؤسسات الدولة، أو تأجيل تنفيذ القرار، أو انهيار المفاوضات بما قد يؤدي إلى صدام داخلي خطير. كما يفرض اعتماد العراق الاقتصادي على تصدير النفط عبر الخليج معادلة إضافية، إذ يحتاج إلى استقرار المنطقة وحرية الملاحة، بينما ترتبط هذه الملفات بموقف إيران من العقوبات والصراع مع واشنطن. ويخلص المقال إلى أن الاختبار الحقيقي لبغداد لا يتعلق بعدد الأسلحة التي ستسلم، بل بقدرتها على الفصل بين علاقاتها الطبيعية مع إيران وبين استخدام أراضيها ساحة للصراع الأمريكي الإيراني وترسيخ احتكار الدولة وحدها للقرار العسكري.
1: نختم الجولة بمقال في صحيفة العرب الجديد يحمل عنوان المغرب أمام مرآة الهجرة.
0: نعم، الكاتبة ترى أن موجة الهجرة الجماعية لشباب مغاربة نحو سبتة لا ينبغي أن تقابل بحملة للدفاع عن صورة المغرب أو برفض الانتقادات الخارجية، بل بطرح السؤال الأهم: لماذا وصل هؤلاء الشباب إلى قرار مغادرة بلدهم؟ وتعتبر الكاتبة أن الهجرة في هذه الحالة تعكس حالة عميقة من اليأس، خصوصا بعدما سبقتها احتجاجات ومطالب اجتماعية لم تجد بحسب المقال استجابة كافية، فحين تضيق فرص العمل وتتراجع الأجور ويضعف التعليم والحماية الاجتماعية وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، يصبح البحث عن الهجرة تعبيرا عن فقدان الأمل في المستقبل. وينتقد المقال التركيز على صورة المغرب في الخارج بدلا من مواجهة أسباب الأزمة في الداخل، مؤكدا أن الانتقادات الإعلامية الإسبانية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإسكات النقاش الداخلي، كما يشدد على أن المشاريع الكبرى رغم أهميتها لا تعوض

0: غياب مشروع يضع الإنسان في صدارة الأولويات. ويخلص المقال إلى أن الدفاع الحقيقي عن صورة المغرب لا يكون بإنكار مشكلاته، وإنما بالاعتراف بها ومعالجتها، لأن استمرار تهميش الشباب قد يحول الهجرة من خيار فردي إلى مؤشر على أزمة اجتماعية أعمق.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
2: تأثيرات متفاوتة لأجواء التصعيد على حركة السفر والطيران في منطقة الخليج.
1: التفاصيل في ريبورتاج أحمد الديحاني.
3: قبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب على أطراف الخليج، كانت المنطقة تعد أحد أسرع المناطق السياحية نمواً في العالم. في العام الماضي وصل عدد المسافرين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط إلى قرابة 100 مليون مسافر، ما يمثل زيادة بنحو 40% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، معدل لم تشهده أي منطقة أخرى في العالم منذ ذلك الحين. وزير السياحة في السعودية أحمد الخطيب متحدثا في مناسبة سابقة:
4: أنا اللي فاتت بشركم وصلنا إلى 27 مليون سائح قادم من الخارج، أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال، ويعتبر بذلك الدولة الأولى في الشرق الأوسط، ما بين 12 دولة في الشرق الأوسط.
3: ألقت التوترات الإقليمية بأثقالها في الشرق الأوسط وفي الخليج تحديدا، الخبير في التواصل زايد البكاري.
5: نعم، التصعيد العسكري في المنطقة أسفر عن ضغوط غير مسبوقة على الملاحة الجوية الإقليمية، تجلى ذلك بوضوح في إغلاقات محددة للمجالات الجوية وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والإحجام عن السفر. طبعا هناك تفاؤل كبير في القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السفر والطيران، مدفوع بالمواقف الاستراتيجية والدعوات المستمرة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتغليب لغة الحوار، مرونة مراكز الطيران الخليجية الكبرى وأهمية المنطقة سياحيا، وبصفتها أيضا محطة عبور كبرى نتوقع أن ينتعش هذا القطاع مجددا.
3: عودة الانتعاش لقطاع الطيران والسياحة عموما يبدو متفاوتا في منطقة شبه الجزيرة العربية من أقصى شرقها، حيث يزداد التوتر مع الجوار الإيراني، إلى أقصى الغرب حيث حركة السياحة والطيران
1: نوتة عربية
3: تكون اعتيادية. المستشارة الإعلامية سارة الرمالي:
6: أثناء البحث عن رحلة الطيران سواء في محركات البحث أو في مواقع الطيران تطلع تنبيهات كثير أنه انتبه، ممكن تتأخر الرحلة، ممكن يتم إلغائها، وهذا الشيء خارج عن إرادتنا، لكن بالأخير ولا مرة تأخرت رحلتي أو تم إلغائها. يمكن المسار الجوي للطائرة يحكم كثير، أغلب رحلاتي تكون من جدة إلى مدن أوروبية، فولا مرة صادفت أي مشكلة.
3: حركة القدوم والسفر المتأثرة بأجواء التصعيد الجارية منذ أواخر شباط فبراير من العام الجاري ألقت بثقلها أيضا على قطاع الفنادق. همام مطيري مسؤول فندقي:
7: في غرب المملكة فما أثرت علينا مثلا مثل الخليج، أو لا، الحركة كانت خفيفة حتى من رمضان ومن بعده بقت خفيفة، وغالبا تكون بسبب الحرب.
3: وتبقى حركة التنمية الجارية في الخليج بشكل يعد الأسرع في العالم منذ فترة الجائحة رهن بعودة الهدوء لمنطقة عانت منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي حالة المد والجزر من التوترات الجيوستراتيجية. أحمد الديحاني، الرياض، مونت كارلو الدولية.
8: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: ومن مونت كارلو الدولية نجدد التحية الصباحية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
2: تستمعون بعد قليل إلى موجز الأخبار يقدمه سليمان ياسيني، ثم لنا موعد مع النشرة الاقتصادية يوفيكم بها مستشار مونت كارلو الدولية زياد الهاشمي.
1: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة وهي معك عزيز.
2: نعم، ونتطرق إلى الغرامة على موقع بوهو في فرنسا بسبب تخفيضات وهمية ومنحة الدخول إلى المدارس التي تصل إلى 3 ملايين أسرة في فرنسا.
1: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن دوري الإنجليزي، الفرنسي، الإيطالي والإسباني، وأيضا وآخر أخبار كرة المضرب قبل أن نتوقف مع هند الإرياني في مداونة اليوم.
2: وختام الساعة كالعادة مع إبراهيم حزبون وما تخبئه الأبراج لنا اليوم.
1: ابقوا معنا.
8: للاستماع الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com.
2: السادسة والنصف صباحا بتوقيت باريس.
1: موجز إخباري جديد أعده ويقدمه لنا سليمان ياسيني. تفضل سليمان.
9: شكرا رولا. مستمعين الكرام صباحكم سعيد. نددت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا بمشروع استيطاني إسرائيلي جديد يضم أكثر من 1200 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعياته على مستقبل حل الدولتين. مشروع يأتي ضمن مخطط أوسع لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في أو على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وفي غزة طالبت مصر وقطر وتركيا إسرائيل بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي خطوات قد تقود إلى التصعيد. في تطورات الحرب في الشرق الأوسط، تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، داعية حلفائها والصين إلى المشاركة في حملة تستهدف بحسب واشنطن الضغط على النظام الإيراني من دون العودة إلى العمليات العسكرية. تهديدات رفضتها إيران واصفة العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحسب الخارجية الإيرانية. في اليمن، أعلن الحوثيون استهداف مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين. وفي لبنان، قالت وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية في بيان إن الإدارة عدلت نصا قانونيا يصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. وفي شأن السوري، أكدت تركيا تمسكها بوحدة الأراضي السورية نافية وجود قوات لها في مطار أبو ظهور الذي استهدفته إسرائيل، بينما أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبد استكمال دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. إلى أوكرانيا، حيث قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في قصف روسي جديد على كييف ومحيطها. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. هذا ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية على رأس المنظمة مع نهاية السنة الجارية. وعلى الصعيد المناخي، سجلت ألمانيا وإسبانيا أعدادا قياسية من الوفيات المرتبطة بموجات الحر بعدما شهدت مناطق واسعة في أوروبا صيفا استثنائيا فاقت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق يقطنها نحو 80 مليون شخص. نهاية الموجز. عودة إليكم رولا وعزيز.
1: شكرا سليمة. إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. تتعرض إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود لاضطرابات متزايدة مع تصاعد الهجمات على الموانئ والسفن الروسية والأوكرانية، ما أدى إلى تأجيل وإلغاء عدد من الشحنات، وتنعكس هذه التطورات مباشرة على عدد من الدول العربية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على قمح البحر الأسود، مع مخاوف من ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الغذاء. زياد، لماذا تمثل اضطرابات البحر الأسود خطرا محتملا على الأمن الغذائي العربي؟
10: تحية طيبة للجميع. لأن منطقة البحر الأسود تمثل أحد أهم مصادر نقل القمح منخفض التكلفة للدول العربية، وخصوصا القمح الروسي والأوكراني. مصر على سبيل المثال حصلت على أكثر من 82% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال النصف الأول من عام 2026. لذلك فإن أي توقف كبير في موانئ البحر الأسود يتحول بشكل سريع إلى مشكلة توريد بالنسبة للأسواق العربية ولا سيما للسوق المصرية. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تستورد مصر نحو 13 مليون طن من القمح خلال موسم 26 و 27 مقابل 8.5 مليون طن بالنسبة للجزائر. المشكلة الأساسية حالياً ليس في توقف صادرات القمح عن الأسواق العالمية بشكل كامل، وإنما في صعوبة إخراج هذه الكميات المهمة من الموانئ الروسية والأوكرانية بصورة منتظمة وآمنة. بعض محطات الحبوب قد توقفت بشكل كامل نتيجة الهجمات، بعض شركات الشحن أجلت الرحلات، كما أصبح عدد من مالكي السفن أقل استعداداً لدخول الموانئ المعرضة لمخاطر الهجوم. في شهر يوليو وحده الماضي سجلت أوكرانيا 35 هجوما على سفن داخل الموانئ الأوكرانية و22 هجوما في عرض البحر، بالإضافة إلى 67 هجوما على منشآت الموانئ، وبالتالي هذه كلها عوامل عطلت بشكل واضح إمدادات وصادرات القمح
11: باتجاه الأسواق العربية. وهل يمكن للدول العربية إيجاد بدائل أخرى لصادرات القمح الروسية والأوكرانية زياد؟
10: نعم بالتأكيد البدائل موجودة من مصادر أخرى حول العالم، لكن المشكلة أن تلك البدائل تعتبر أعلى سعراً وأبعد جغرافياً. يمكن على سبيل المثال التوجه إلى الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وحتى أستراليا، إضافة إلى بعض المنتجين الأوروبيين، لكن ذلك يعني قطع مسافات أطول ودفع تكاليف نقل أعلى. حاليا تتراوح أسعار شحنات القمح من منطقة البحر الأسود بحدود 260 إلى 280 دولار للطن، في حين يمكن أن يصل سعر القمح الأمريكي إلى نحو 305 دولارات لكل طن، والأسترالي إلى حدود 320 دولار للطن في بعض الأسواق الآسيوية. هذه الأسعار توضح حجم الفارق الذي قد يواجهه المستورد عند البحث عن مصادر بديلة للقمح. لذلك الحل الأفضل ليس في استبدال المصادر الروسية والأوكرانية بموردين جدد، وإنما العمل على تنويع مصادر الاستيراد وزيادة المخزون الاستراتيجي وتجنب الاعتماد المفرط على منطقة جغرافية واحدة. إذا استمر استهداف الموانئ والسفن لفترة طويلة في منطقة البحر الأسود، فقد تتحول الأزمة الحالية من اضطراب مؤقت في الشحن إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء، خصوصا في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد من تلك المنطقة ولا سيما الدول العربية.
11: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
8: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. عزيز، غرامة على موقع بوهو في فرنسا بسبب تخفيضات وهمية.
2: نعم، إذ فرضت مصلحة مكافحة الغش الفرنسية غرامة قدرها 2,300,000 يورو على موقع بوهو البريطاني لبيع الملابس عبر الإنترنت. وجاءت الغرامة بعد تحقيق كشف عن ممارسات تجارية مضللة وعن مخالفات في وصف المنتجات، وقد اقترحت بموافقة النيابة العامة في باريس وقبلتها الشركة.
1: وما الذي كشفه التحقيق؟
2: كشف التحقيق عن تخفيضات وهمية في معظمها، فقد حلل المحققون أسعار مئات المنتجات على الموقع وخلصوا إلى أن 95% من الإعلانات لم تكن مطابقة، ف40% منها لم تتضمن أي خفض فعلي في السعر، و7% كان الخفض فيها أقل مما أعلن عليه، أما 48% فكانت في الحقيقة زيادات في السعر. وتقول المصلحة إن أسلوب الأسعار المشطوبة والتخفيضات الدائمة يمنح المستهلك انطباعا بأنه يحقق صفقة رابحة، ما قد يؤثر على قراره الشرائي.
1: منحة العودة المدرسية أو الدخول المدرسي تصل إلى 3 ملايين أسرة في فرنسا. عزيز،
2: بدأ هذا الأسبوع صرف منحة الدخول المدرسي في فرنسا، وهي مساعدة سنوية تستفيد منها نحو 3 ملايين أسرة، أي أكثر من 5 ملايين طفل، وتتراوح قيمتها بين 427 يورو و 466 يورو للطفل الواحد حسب سنه. وتمنح هذه المساعدة وفق شروط الدخل للأسر التي لديها طفل واحد على الأقل في سن الدراسة بين 6 و 18.
1: وهل تغطي هذه المنحة كلفة الدخول المدرسي؟
2: هنا يكمن الجدل، فالزيادة هذه السنة لم تتجاوز 1% تقريبا، أي نحو 4 يوروهات إضافية للطفل، وهو رقم يبقى دون معدل التضخم البالغ 2.1%، وتعتبر الجمعيات الاجتماعية هذه المساعدة أساسية، لكنها تشير إلى أنها لا تكفي لتغطية الكلفة الحقيقية، الأدوات المدرسية والحقيبة والملابس والتجهيزات الرياضية والتأمين المدرسي.
1: الدوري في إنجلترا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، وأيضا آخر أخبار كرة المضرب.
2: نوفيكم بهذه التفاصيل في النشرة الرياضية مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
12: صباح الخير. عودة البطولات في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا بعد فترة التوقف الدولية، ونبدأ من إنجلترا حيث يستقبل حبل لقب أرسنال نادي كوفنتري سيتي صاعد حديثا وبطل الشامبيونشيب أرسنال، افتتح الموسم الجديد بالفوز بالدرع الخيرية بالانتصار بثلاث أهداف دون رد من مانشستر سيتي، وكان الجنرز قد فازوا باللقب الأول المحلي منذ 22 عاما بختام الموسم الماضي. ماضي موسم وصلوا فيه أيضا إلى نهائي دور أبطال أوروبا، والخسارة على يد باريس سان جيرمان الذي توج بلقبه الثاني على التوالي. أرسنال يدخل هذا الموسم المحلي في إنجلترا مرشحا فوق العادة للاحتفاظ باللقب، خصوصا بعد الانتدابات الصيفية بإضافة البرازيلي برونو غيمارايش قائد ولاعب وسط نيوكاسل السابق، واليوناني الشاب كريستوفر سوليس الذي صنع هدفين لفريق في مباراة الفريق الأخيرة، وآخر الوافدين الإنجليزي إزري كونسا مدافع أستون فيلا الذي تشير التقارير إلى أدائه الكشف الطبي بالأمس تمهيد الانتقال لنادي العاصمة في صفقة قدرت بخمسين مليون جنيه استرليني وفقا للتقارير. كوفنتري سيتي من جهته بعد الظفر بلقب الشامبيونشيب والصعود إلى الدرجة الممتاز المطلوبة منذ 2001 تعاقد مؤخرا مع النيجيري تايو أواني قادما من نوتنغهام فورست لقيادة خط الهجوم. في الأسبوع الأول من البريمير ليج أيضا السبت ديربي بين توتنهام هوتسبير وبرانتفورد توتنهام الذي صارع للبقاء في الدرجة الممتازة، قام مجموعة من التعاقدات هذا الموسم على رأسها الإيطالي ساندرو تونالي قادما بأكثر 100 مليون يورو من نيوكاسل، وأيضا لاعب الوسط ماتيو فرنانديز من ويستهام يونايتد، ويسعى من جهة أخرى لسبيرز إلى صفقتين من مان سيتي تتمثلان في المصري عمر مرموش والبرازيلي سافينيو. مانشستر يونايتد يلتقي هذا السبت بالصاعد حديثا هول سيتي، اليونايتد تعاقد مع البرازيلي سانتوس من تشيلسي والبلجيكي يوريتي ليمانث من أستون فيلا في انتظار اكتمال صفقة كاروس باليبا قادما من برايتون. السبت أيضا إيفرتون مع كريستال بالاس، نوتنغهام فورست مع ليدز يونايتد، إبسويتش تاون مع سندرلاند. في فرنسا تفتتح مباراة الأسبوع الأول من البطولة اليوم بمواجهة مارسيليا وضيف ستراسبورغ. من أبرز الجولات السبت لانس الثاني الموسم الماضي مع أوكسير، ليون على أرض تولوز ونيس مع لوريون، فيما تم تحويل لقاء حمل لقب باريس سان جيرمان أمام رين هذا الأحد من ملعبه إلى ملعب رين بسبب سوء أرضية حديقة الأمراء. في إيطاليا انطلاق الجولة الأولى من السيريا السبت بأربع مواجهات، إنتر ميلان حامل اللقب على أرضه مع مونزا، نابولي على أرض جنوا، بارما مع كالياري، أودينيزي مع كومو. في ألمانيا لقاء سوبر مرتقب هذا السبت بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. وفي إسبانيا انطلاق جولة الأسبوع الثاني اليوم بمواجهة بيتيس إشبيلية مع ريال سوسيداد، السبت ينزل الملكي ريال مدريد ضيفا على إسبانيول برشلونة، أول مواجهات الموسم بالنسبة إلى المدرب جوزي مورينيو مع الريال. ومن جهتي يلعب برشلونة الأحد في مواجهة إلتشي. أتلتيكو مدريد كان قد انتصر في أول مباراة في الموسم على ضيفه ملقا الصاعد. حديثا عربيا، قدم المنتخب الأردني مدرب الجديد المغرب دوزاكي لقيادة النشامة والتحدي الأول نهايات كأس آسيا 2027. المدرب المغربي أكد في المؤتمر الصحفي على أن الهدف تجهيز منتخب قوي ومنظم وطموح للوصول على الأقل إلى المربع الذهبي في البطولة.
13: جيت باش نحافظ المكتسبات، نطور المجموعة ونضيف أفكار جديدة، والهدف ديالنا هو نبنيو منتخب قوي منظم عنده شخصية قوية ويقاتل على كل كرة وكل نقطة. أنا كان أمن بأن المنتخب بحال المعيار هو الجاهزية والمستوى الفني، الانضباط، الروح القتالية، وكذلك الرغبة في حمل القميص.
12: هذا وقد تعاقد الاتحاد الأردني لكرة القدم مع بادو زاك في 19 من تموز يوليو الماضي خلفا لمواطنه جمال السلام الذي قاد المنتخب الأردني إلى نهاية المونديال للمرة الأولى في تاريخه، لكن السلام وقيل بعد الخسارة في ثلاث مباريات في دوري المجموعات. في كرة المضرب أعلن الإسباني كاروس الكاراز الغائب منذ نيسان أبريل الماضي بسبب إصابة في المعصم عن عودته إلى المنافسات، وذلك عبر بوابة الولايات المتحدة المفتوحة المقررة بين 30 من آب أغسطس الجاري والثالث عشر من أيلول سبتمبر المقبل. بانتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
8: مونتي كارلو الدولية.
2: السادسة وخمس واربعون دقيقة صباحا بتوقيت باريس، نوافيكم الآن بموجز الأنباء مع كيرولر.
1: دول أوروبية كبرى تطالب إسرائيل بوقف مشروع استيطاني في الضفة الغربية. واشنطن تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران، وطهران تعتبر فرض عقوبات أمريكية جديدة إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية. تركيا تتعهد حماية سوريا من دون الوقوع في فخ نتنياهو. 16 قتيلا بضرب ضربات روسية على كييف ومحيطها. المئات يتظاهرون في تونس ضد الرئيس وتنديدا بانقطاع الماء والكهرباء.
2: شكرا رولا، وفيتنا بالعناوين. ننتقل الآن إلى مدونة اليوم.
1: مدونة اليوم هند الإرياني، والعنوان احنا ملنا.
14: فرض آرائنا على الآخرين هو موضوع تحدثنا عنه كثيرا، ولكن ألاحظ في أوقات كثيرة أننا نحن من نرفض التدخل في حياتنا قد نقع في نفس الخطأ ونريد فرض آرائنا على الآخرين حتى وإن كانوا لم يضرونا بشيء. هذا ما تذكرته وأنا أشاهد الفنانة ليلى زاهر مع زوجها هشام جمال في برنامج إيبي توكس. في اليومين الماضيين كان الموضوع الترند في السوشيال ميديا للمتحدثين باللغة العربية في أنحاء العالم هو برنامج إي بي توكس ومناقشة حامية الوطيس عن زوج الفنانة ليلى زاهر الذي وصفوه بالنرجسي. موضوع النرجسية كما ذكرت سابقا هو الموضوع الأكثر جاذبية لشباب وشابات اليوم، فهناك مئات الفيديوهات التي تتحدث عن هذا الموضوع. الرجال يصفون النساء بالنرجسيات والنساء يصفن الرجال بالنرجسيين. لذلك أحيانا أشعر أنها أحكام قد تطلق هكذا على الأشخاص دون أساس حقيقي. في البرنامج ظهر هشام جمال زوج الفنانة ليلى زاهر كشخص يتحدث كثيرا ويقاطعها طوال الوقت بشكل مزعج، ويتحدث عن نفسه كثيرا، وربما أكثر ما أغضب الجمهور أنه قال إنه لا يمكن أن يخونها لكي لا يهينها أمام الناس، ولكنه قال أيضا إن الهفوة قد تحدث ويجب وقتها المسامحة. هذه المواقف جعلت الكثيرات من الفتيات خاصة يصفن هشام بأنه نرجسي، وانتقدنا أيضا أن ليلى زاهر تسمح له بالتحكم في حياتها وأنها تتعامل معه كأنها طفلة لا تعي شيئا وهو الحكيم العاقل الذي يفهم كل شيء. شعرت هنا بأن الكثيرات يريدن أن يفرضن على الفنانة نوعا معينا من العلاقات. هي تقول في البرنامج إنه يعاملها بشكل حسن وإنها سعيدة معه، فما دخلنا نحن أن نفرض عليها نمطا معينا أو شكلا معينا من العلاقة طالما هي راضية وهو راض، ولا يوجد شخص يتعرض للأذية النفسية أو الجسدية التي تستلزم تدخلنا. إذن ليس من حقنا أن نتدخل حتى لو كان نوع العلاقة لا يناسبنا نحن، حتى لو نعتقد أنه يخالف نظرتنا عن المرأة المستقلة، خاصة أن في حالة ليلى زاهر هي فنانة مستقلة وتعمل وهو يشجعها على عملها. ليس من حقنا أن نفرض كيف تتصرف وكيف هو يتصرف طالما أننا لم نشاهد أذية نفسية انعكست عليها وتحتاج مساعدتنا. علينا أن نفرق بين حريات الناس في اختياراتهم وبين آرائنا وطريقة الحياة التي نتمناها لأنفسنا، بين أن ننقذ شخصا يحتاج المساعدة لأنه يتعرض لأي نوع من العنف سواء نفسي أو جسدي، وبين أن نفرض وجهة نظرنا عن العلاقة البيرفكت. هي حرة تريد أن تراه كشخص كامل، ربما بعد ذلك تجده غير مناسبا لها. هي أيضا حرة. إحنا ملنا. هند الإرياني.
8: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: و والآن مستمعينا مع عرابي الأبراج والحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
15: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا عزيز.
2: نعلم من البارحة أن القمر موجود في برج القوس، ولكن ما الذي تغير في الزوايا لهذا اليوم؟
15: نعم، القمر موجود في برج القوس اليوم وكمان بكرة السبت. هلا بالنسبة للزوايا، في عندي أربع زوايا. أول واحدة جاية الساعة 9:30 الصبح، تراين يعني 120 درجة مع المشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الثانية جاية الساعة 3:15 بعد الظهر، الزهرة وزحل بيقابلوا بعض. هاي زاوية مش سهلة، هاي تخلق مشاكل ومصاعب عاطفية بشكل خاص. بعد ذلك يعود الأمر ليشكل زاوية تراين مع زحل، وعجاية الساعة 3 بعد الظهر، هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. آخر زاوية جاية بين القمر وزهرة سيكستايل يعني 60 درجة، جاية الساعة 3:04 بعد الظهر، هاي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. آخر شيء بدي أقول إنه القمر لما يكون موجود في القوس بصورة عامة نظرتنا للحياة إيجابية متفائلة.
2: وأين وصل وكيف سيؤثر القمر على الأبراج في هذا اليوم؟
15: نعم، نبدأ مع الحمل. الحمل بنقول له أنت نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. في قسم منهم عم بيطلع رحلة للخارج مثلا، أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار عم بيستفيدوا في الأماكن اللي فيها عمل في عملية الاستيراد والتصدير. في رغبة قوية عند الحمل للتقرب من الأحباء. حتى في قسم منهم بيبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد. الأجواء الرومانسية
2: إلى برج الثور.
15: الثور بيكون مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن مرات يكون من تركة أو ميراث. مطلوب من الثور هون إنه ينتبه أكثر، لأنه يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. مولود برج الثور أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة، بس نصيحة لكافة مواليد هذا البرج لغاية 10 سبتمبر أيلول، يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
2: ماذا عن برج الجوزاء؟
15: الجوزاء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معه تماما. خاصة اليوم في شغل ومسار بإمكانه يتمم طلب خطبة زواج، أو ممكن أنه يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. في هاي الفترة الجوزاء مليان طاقة، مليان نشاط، وكمان أفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران.
2: ثم برج السرطان.
15: السرطان العمل راح يتراكم قدامه تقريبا زي امبارح. مطلوب منه طبعا يحاول ينجز قديش بيقدر من هذا العمل بدون ما يبالغ في المجهود الجسماني. اللي بيبحث عن عمل واذا في اماكن فيها عمل، الفرصه متاحه لمولود برج السرطان. وبصوره عامه بنلاحظ على السرطان انه علاقته مع افراد العائله بهاي الفتره انجح من الفترات السابقه.
2: ماذا عن برج الاسد؟
15: الأسد عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية دافية تماما. أفكارهم كمان مواليد برج الأسد مقبولة عند الأشخاص اللي بتعاملوا معهم. يوم مناسب جدا للأسد لممارسة نشاطات فنية وأدبية. بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، ويوم ممتاز للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
2: إلى برج العذراء.
15: العذراء بيكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية. بإمكانه طبعا اليوم يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. أفراد العائلة يميلون للتعاون معهم. بس في نصيحة مهمة جدا للعذراء، لأن الشمس بعد لسه موجودة في برج الأسد، كل واحد منهم ينتبه يدير باله على صحته عبين ما يجي عيد ميلاده.
2: إلى برج الميزان.
15: الميزان نشط في السفر والتنقل، ولكن لمسافات قصيرة أغلبها جوا البلد. شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر. أجواء رومانسية دافية. يوم مناسب للدراسة والمطالعة أو اجتياز امتحان. بيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران، والأماكن فيها عمل. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
2: وماذا تخبئ الكواكب لبرج العقرب؟
15: مكاسب مالية هي أغلبها بتيجي من العمل أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة لمواليد برج العقرب، هاي الفترة ممتازة جدا إلهم للتقرب من المسؤولين، أفكارهم مقبولة عندهم، وبالتالي ممكن أنه يحرزوا إنجازا معينا.
2: برج القوس،
15: القوس طبعا مليان طاقة، مليان نشاط من امبارح، بإمكانه في هذا اليوم أنه يبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي أو بيواجهوا مشاغلهم، بينجزوا قسم كبير من العمل، بيستفيدوا من ذلك، شعبيتهم في تصاعد، الأضواء مسلطة عليهم، الأكاديميون منهم عمالهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس، وبتم أجواءهم الرومانسية كمان دافية.
2: إلى برج الجدي،
15: مع مزيد الأسف الجدي مر عليه مبارح واليوم كمان، ومع يعني اليوم وبكرة حتى، فترة مش كتير مريحة. مطلوب من الجدي أنه يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، لأن الشمس كمان غير الأمر عم تضغط عليه. اللي بيحصل هون أنه مطلوب من الجدي أن يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل، وأن يخلد إلى الراحة. من يوم الأحد بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
2: إلى برج الدلو،
15: الدلو وضعه الجسماني اليوم أفضل بكثير من الجدي، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يلتقي الأصدقاء، ممكن يشارك معهم مثلا بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة الصديق. بالنسبة للدلو أحلى ما عنده الحقيقة كمان أنه أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. وعلى ذكر العاطفة، الأجواء الرومانسية الدافية حتى في قسم منهم بهاي الفترة، ممكن من هون للعاشر من سبتمبر أيلول يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
2: ونختم مع برج الحوت،
15: الحوت بنقول له تركيزك رايح أكثر شيء على العمل، على مركزك الاجتماعي، علاقتك مع المسؤولين. بإمكانك إذا كنت موظف طبعا وفي مجال للعمل إنك تثبت جدارتك وتدفع بمصالحك لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لهاي الخطوة. وبنلاحظ على مواليد برج الحوت بهاي الفترة إنه أفكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
2: ووصلتنا إبراهيم رسالة من نبيلة من القاهرة، وهي من مواليد 3 شباط فبراير 1983، الساعة 10 صباحا، تسأل لماذا تأخر الزواج وعن العمل والمال والصحة.
15: نعم، نقول لنبيلة أنت برجك الدلو والطالع الحمل، هلا بدنا نعرف ليش تأخر الزواج. رحت على بيت الشراكة بعد ما رسمت خرطتها، تبين أنه بيت الشراكة فيه 3 كواكب، القمر، زحل وبلوتو. القمر ما بيأثرش أبدا، لكن زحل هو السبب الرئيسي والمباشر لتأخر الزواج، وبلوتو تحذير إلها أنه ما تفرض سيطرتها على الطرف الآخر. أي لما بيجي شخص يتعرف عليها على طول بيكتشف في خلال دقائق أنه بدأ تفرض سيطرتها فبيهرب منها. تنتبه نقطة الضعف هاي. هلأ في فرصة بس مش كتير قوية موجودة من هلأ لربيع العام المقبل، لكن الفرصة الأقوى ويمكن تكون الأخيرة ب2029. بخصوص العمل، هلأ في فرصة حتى نهاية الشهر الحالي، وفي فرصة تانية بشهر 12 آخر شهر بهاي السنة. المال كمان في آخر شهر بهاي السنة، وهذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. أخيرا سألت عن الصحة، بقولها عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليها. الأعضاء الحساسة حتى تنتبه في جسمها، الساقان، منطقة الرأس ومنطقة البطن. حاليا أنا مش شايف أي مشكلة صحية.
2: ومن اخترت لنا إبراهيم من المشاهير مواليد هذا اليوم؟
15: نعم، رحنا يا عزيز على إنجلترا، في عنا مغنية وكاتبة أغاني اسمها دينا كارول.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، وفيتنا بالأبراج والحظوظ لهذا اليوم.
15: هلا بك يا عزيز ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: السابعة صباحا بتوقيت باريس. تستمعون الآن إلى النشرة الرابعة والأخيرة لهذه الفترة الصباحية، يقدمها لكم نبيل شوفان.
1: شكرا نبيل. شكرا عزيز، أهلا وصباح الخير لكم مستمعين. والبداية بالعناوين: لندن وباريس وروما وبرلين تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تتوعد إيران بأقصى عقوبات في التاريخ وتحث حلفائها والصين على الانضمام، وطهران تعتبر ذلك إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حزب الله وتتهمه بالعمل تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وعون في إيطاليا لبحث مستقبل اليونيفيل. تركيا تتعهد بحماية سوريا دون الوقوع في فخ نتنياهو، والأكراد السوريون ينجزون دمج مؤسساتهم في إطار الدولة. أهلا بكم، انضمت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

0: تعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: باله بعد الهجران وبي اني كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب خبرني يا طيب
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
1: وكمان هيك
3: كل البشر منطين إلا أنتي من سكر
1: وكمان هيك
4: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
1: وكمان هيك
5: وعرضوني زوز سبايا
1: وهيك
6: دمي عبعدك نشف عم بعد

rotaarabia.com تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هي وكمان هي
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهي
3: عالميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هي
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هي
5: قلت من نمشي بخيالك عطر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السمع

0: معاون لمعاون.
1: نوتة عربية. نوتة عربية.

0: 24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا

0: عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.com

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: منزح لي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notearabia.com

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية، مبروك الإذاعة إلي مسعد إيها.
3: نوتة عربية .com تستحق السمع. نوتة عربية .com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتا عربية،
1: نوتا عربية، مبروك الإذاعة باسكال صار.
2: نوتا عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة
0: نوتة عربية
1: نوتة
0: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بيثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا أريبيا مبروك الإذاعة كارلوس.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: نوتا أريبيا دوت كوم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي عبر.

truth.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية.
2: نوتة.
1: مبروك الإذاعة.
2: نوتة عربية.
1: حسنتك.
3: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي

0: وكمان هاي
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان شغل الإذاعة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة،
1: نوتة عربية.
0: بنوتة عربية أغانينا هي
2: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
2: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
2: أعطني النايا وغني
0: وهي
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
2: دخلك يا طير
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
3: عالطاير بف

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بيناموا وانا سهران عالطاقة كل العشاق بيناموا وانا سهران عالطاقة وانا سهران عالطاقة.
1: nota arabia.com تستحق السمع.